أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: أنا محتاج أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
3: يا عم انت ليه بس معقدها؟
2: تقصد ايه؟
3: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
2: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
3: آه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
2: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
3: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
2: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
3: حمل تطبيق E&Money دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع E&Money تطبق الشروط والأحكام.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zotosuki.ae.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.
3: لا

شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض.

0: أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: يا ريت ما فليت.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جي تور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: بهن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. We'll be right back.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
1: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
2: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: طرق دبي تحقق إيرادات قدرها 5.3 مليارات درهم عبر القنوات الرقمية. إقامة دبي تستقبل الحجاج العائدين بختم الإمارات ترحب بعودة الحجاج. قرار إسرائيلي جديد بشأن قلعة شقيف جنوبي لبنان.
3: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. سجلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيرادات بلغت 5.3 مليارات درهم عبر قنواتها الرقمية خلال عام 2025 محققة نموا بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024 في تأكيد لتسارع تبني الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومتها. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 628 مليون معاملة بنسبة نمو بلغت 13%. وتقدم الهيئة للمتعاملين 105 خدمات رقمية عبر 6 قنوات متنوعة بما يظهر التحول المتنامي نحو القنوات الرقمية خيارا أول لإنجاز الخدمات، حيث بلغت نسبة تبني الخدمات على القنوات الرقمية 96%، وبلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين 98%. وأكد معالي مطر الطاهر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أكد أن النتائج التي حققتها الهيئة في القنوات الرقمية تظهر نضجا مؤسسيا متقدما في تبني التحول الرقمي وانتقال الهيئة من مرحلة الرقمنة الخدمات إلى تصميم منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في المدن الذكية، مؤكدا أن هذا التحول هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية لتكون دبي المدينة الأذكى عالميا. استقبلت إقامة دبي الحجاج العائدين إلى الدولة عبر مطارات دبي من خلال ختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار الإمارات ترحب بعودة الحجاج. للعام الرابع على التوالي أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد حملة وطنية بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يصادف 30 من مايو من كل عام في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والمبادرات التوعوية التي تهدف لتعزيز الوعي بالتصلب المتعدد وتقديم الدعم للأفراد المتعايشين معه. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سارة المهيري أخصائي أول للبرامج والتواصل المجتمعي في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.
5: بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد، تؤكد الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد التزامها بمواصلة تعزيز الوعي بالحالة ودعم المتعايشين معها وعائلاتهم. في هذا العام تنظم الجمعية حملة توعوية ومجتمعية على مستوى الدولة لتعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع. كما أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة. وأطلقت الجمعية أيضا مبادرة مجتمعية بعنوان أثر يمتد بهدف تعزيز الوعي، ولمعرفة المزيد زوروا صفحة الجمعية على الإنستغرام @NMSSocietyUAE.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت إسرائيل اليوم أن قلعة الإشقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطرت عليها في جنوب لبنان باتت جزءا من ما تسميه المنطقة الأمنية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قواته استولت على قلعة إشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسع عملياته ضد حزب الله. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قلعة إشقيف بجنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

تفتح صوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72 636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: العربية 99 الموسيقى أولا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae. استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com. العربية.

0: موجز الأنباء من شبكة ARL.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن سيطرة قواته على قلعة تشقيق في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما على الهجوم على حزب الله في لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة تشقيق الاستراتيجية في جنوب لبنان. قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالياباف اليوم أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تجديد واشنطن لشروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARL.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. We'll be right back.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تبدأ شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي وباركن أكبر مزود لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اليوم إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين في ظل الحديث عن تجديد واشنطن لشروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق في ولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة إلى 11 شخصا بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث جميع المفقودين التسعة وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية السبت. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72 636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: Sanctum. Bila Sura.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله المري. شرطة دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في العمل الشرطي الحديث. اعتبارا من الغد سالك وباركن تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%. قرار إسرائيلي جديد بشان قلعة الشقيف جنوبي لبنان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزقر. أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في العمل الشرطي الحديث والابتكار المؤسسي تزامنا مع ذكرى 70 لتأسيسها. جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس شرطة دبي. استعرض في محطات التطور التي شهدتها المؤسسة الأمنية منذ انطلاقها ودورها في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والأمان في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تبدأ شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي وباركن أكبر مزود لخدمات ومرافق المواقف العامة مرسمة في الإمارة غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها. يشمل تطبيق الضريبة لدى سالك رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة فيما يشمل لدى باركن رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف. للعام الرابع على التوالي أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد حملة وطنية بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يصادف 30 من مايو من كل عام في مختلف أنحاء دولة الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سارة المهيري أخصائي أول للبرامج والتواصل المجتمعي في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.
5: بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد تؤكد الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد التزامها بمواصلة تعزيز الوعي بالحالة ودعم المتعايشين معها وعائلاتهم. في هذا العام تنظم الجمعية حملة توعوية ومجتمعية على مستوى الدولة لتعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمة جميع الرعاية والمجتمع. كما أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة. وأطلقت الجمعية أيضا مبادرة مجتمعية بعنوان أثر يمتد بهدف تعزيز الوعي. ولمعرفة المزيد زوروا صفحة الجمعية على الإنستغرام @NMSSocietyUAE.
4: استفاد 50,000 شخص داخل الدولة من مشروع الأضاحي وكسوة العيد الذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك. كما استفاد من المشروع أكثر من 500,000 شخص في 45 دولة حول العالم. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
6: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم عبر فرق الهلال الأحمر التطوعية التي واصلت عملها خلال أيام العيد المباركة لتيسير عملية حصولهم على مستحقاتهم من لحوم الأضاحي. وقالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50,000 شخص في جميع أنحاء البلاد. وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة، أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن المشروع جاء هذا العام في ظروف إنسانية صعبة نتيجة للضيقة الاقتصادية التي تعيشها كثير من الشعوب، إلى جانب حدة الأزمات والكوارث وندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة ليشمل أكثر من 500,000 مستفيد حول العالم، لافتة إلى أنها عملت بالتنسيق مع شركائها في الخارج لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت إسرائيل اليوم أن قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطرت عليها جنوب لبنان باتت جزءا مما تسميه المنطقة الأمنية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قواته استولت على قلعة شقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسع عملياته ضد حزب الله. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قلعة شقيف بجنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري،
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في العمل الشرطي الحديث والابتكار المؤسسي تزامنا مع الذكرى 70 لتأسيسها. توفي 8 أشخاص بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر وأصيب 33 شخصا في حادث تحطم حافلة واندلاع النيران فيها غرب تركيا اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة المملوكة لشركة سياحية تحطمت بعدما اصطدمت بحواجز طريق سريع في محافظة دينيزلي وكانت متجهة من إزمير في طريقها إلى مدينة أنطاليا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من 6 أسابيع. نفذت قوات الأمن النمساوية مداهمات أسفرت عن توقيف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونشر مواد دعائية متطرفة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والتستر على أنشطة مرتبطة بالإرهاب. أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت بطائرات مسيرة اليوم مستودعا للنفط في جنوب روسيا ومحطة ضخ على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، وأكد مسؤولون روس وقوع الضربات. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق في ولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة إلى 11 شخصا بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية يوم أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردي حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أنا محتاج أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: صمت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبدالله المري. شرطة دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في العمل الشرطي الحديث. اعتبارا من الغد سالك وباركن تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%. ترامب يعلن تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا إلى سوريا والعراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في العمل الشرطي الحديث والابتكار المؤسسي تزامنا مع الذكرى 70 لتأسيسها. جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس شرطة دبي، استعرض فيه محطات التطور التي شهدتها المؤسسة الأمنية منذ انطلاقها ودورها في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والأمان في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح معاليه أن مسيرة شرطة دبي شهدت 7 مراحل رئيسية أسهمت في تطورها المؤسسي بدءا من مرحلة التأسيس وصولا إلى مرحلة التحول الذكي والاستدامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتعزيز كفاءة العمل الأمني واستدامته. تبدأ شركتا سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي وباركن أكبر مزود لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة. تبدأ الشركتان غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها. ويشمل تطبيق الضريبة لدى سالك رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى باركن رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف. كما أعلنت باركن أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026 سيتم البدء تدريجيا في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتبارا من الغد، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة نول وتطبيق باركن الذكي للهواتف المحمولة. استفاد 50,000 شخص داخل الدولة من مشروع الأضاحي وكسوة العيد الذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك. كما استفاد من المشروع أكثر من 500,000 شخص من في 45 دولة حول العالم. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم عبر فرق الهلال الأحمر التطوعية التي واصلت عملها خلال أيام العيد المباركة لتيسير عملية حصولهم على مستحقاتهم من لحوم الأضاحي. وقالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50,000 شخص في جميع أنحاء البلاد. وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة، أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن المشروع جاء هذا العام في ظروف إنسانية صعبة نتيجة للضيقة الاقتصادية التي تعيشها كثير من الشعوب، إلى جانب حدة الأزمات والكوارث وندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة ليشمل أكثر من 500,000 مستفيد حول العالم، لافتة إلى أنها عملت بالتنسيق مع شركائها في الخارج لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعيين سفير واشنطن لدى تركيا توم براك كمبعوث خاص إلى سوريا والعراق. وقال ترامب سيواصل توم مهامه كسفير لدى تركيا وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. وفي تركيا توفي 8 أشخاص بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، وأصيب 33 شخصا في حادث تحطم حافلة واندلاع النيران فيها غرب تركيا اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة المملوكة لشركة سياحية تحطمت بعدما اصطدمت بحواجز طريق سريع في محافظة دنيزلي، وكانت متجهة من إزمير في طريقها إلى مدينة أنطاليا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من 6 أسابيع. وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا و4 مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها، ونزح أيضا 10,000 من الإسرائيليين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة. وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود. وأعلنت إسرائيل أن قلعة الشقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطرت عليها جنوب لبنان باتت جزءا مما تسميه المنطقة الأمنية. نفذت قوات الأمن النمساوية مداهمات أسفرت عن توقيف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونشر مواد دعائية متطرفة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والتستر على أنشطة مرتبطة بالإرهاب. وفيما يتعلق بملف فيروس إيبولا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس اليوم تعافي 5 مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرق الكونغو بؤرة تفشي الفيروس. إذن بهذا الخبر أصل وياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. العربية.

0: تستفيد من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول

0: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
1: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
2: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتبارا من الغد سالك وباركن تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن توغل إسرائيل بلبنان. وكالة الطاقة تعلن إصابة محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة.
3: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. تبدأ شركتا سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي وباركن أكبر مزود لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة يوم غد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها. ويشمل تطبيق الضريبة لدى سالك رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى باركن رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف. كما أعلنت باركن أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026 سيتم البدء تدريجيا في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتبارا من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة نول وتطبيق باركن الذكي للهواتف المحمولة. استفاد 50,000 شخص داخل الدولة من مشروع الأضاحي وكسوة العيد الذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك. كما استفاد من المشروع أكثر من 500,000 شخص في 45 دولة حول العالم. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تانيوس.
5: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم عبر فرق الهلال الأحمر التطوعية التي واصلت عملها خلال أيام العيد المباركة لتيسير عملية حصولهم على مستحقاتهم من لحوم الأضاحي. وقالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5,000 أضحية استفاد منها 50,000 شخص في جميع أنحاء البلاد. وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن المشروع جاء هذا العام في ظروف إنسانية صعبة نتيجة للضيقة الاقتصادية التي تعيشها كثير من الشعوب، إلى جانب حدة الأزمات والكوارث وندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة ليشمل أكثر من 500,000 مستفيد حول العالم، لافتة إلى أنها عملت بالتنسيق مع شركائها في الخارج لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم. أعلنت مصادر إعلامية أن التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة الاتفاق مع إيران أدت إلى تمديد جولة المفاوضات بين الطرفين لمدة أسبوع إضافي وربما أكثر، وأفادت المصادر أن ترامب أبدى تحفظات وقلقا بشأن حجم المكاسب المالية المحتملة التي قد تحصل عليها إيران في حال إتمام الاتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعيين سفير واشنطن لدى تركيا توم براك كمبعوث خاص إلى سوريا والعراق. وقال ترامب سيواصل توم مهامه كسفير لدى تركيا وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من 6 أسابيع. وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة. وفي أحدث تطور قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود. وأعلنت إسرائيل أن قلعة الشقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطرت عليها جنوب لبنان باتت جزءا مما تسميه المنطقة الأمنية. وفي الأثناء دعت فرنسا اليوم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن توغل إسرائيل في جنوب لبنان. يأتي هذا على خلفية توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب لبنان وسيطرتها على معلم تاريخي لاستخدامه قاعدة لتوسيع الهجمات على حزب الله. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا لضربة بطائرة مسيرة يوم أمس. وفي منشور على تطبيق إكس ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة. وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية. من جانبها قالت السلطات الروسية والأوكرانية اليوم إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا قصفت عدة مناطق روسية خلال الليلة، شملت محطة ضخ لخط أنبوب نفط ومصفات نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على البنية التحتية للطاقة التي غالبا ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق روسيا. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس اليوم تعافي 5 مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرقية الكونغو بؤرة تفشي الفيروس. في ختام هذه النشرة، تشهد سماء العاصمة السورية دمشق اليوم ظاهرة فلكية مميزة تعرف عالميا باسم القمر الأزرق الصغير، في حدث يجمع بين اكتمال البدر للمرة الثانية خلال شهر ميلادي واحد ووصول القمر إلى نقطة الأوج في مداره حول الأرض بالتزامن مع ظهور 4 من ألمع كواكب المجموعة الشمسية في السماء. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

تفوت لخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم للفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه، او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Sanctum. Bila Sura.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري،
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر، يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تبدأ شركتا سالك وباركن غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها. كما أعلنت باركن أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026 سيتم البدء تدريجيا في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتبارا من الغد، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة نول وتطبيق باركن الذكي للهواتف المحمولة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعيين سفير واشنطن لدى تركيا توم براك كمبعوث خاص إلى سوريا والعراق، كما سيواصل مهامه كسفير لدى تركيا. أفاد مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني اليوم بوفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل بحثا عن عمل. وتعد هذه الحادثة هي ثانية من نوعها في أقل من أسبوع التي يقتل فيها فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولته عبور الجدار من أجل العمل. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، وأشارت الوكالة إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية. من جهتها اتهمت شركة روسم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، اتهمت أوكرانيا بتنفيذ هجوم متعمد وهو ما نفته كييف. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم بمقتل وإصابة العشرات جراء وقوع انفجار في قرية بميانمار، وأوضحت الهيئة أن انفجارا في قرية بميانمار أودى بحياة 55 شخصا على الأقل وأصيب العشرات. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تنسى صوت على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.